بشر كلا بالقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر

部。فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Sebe Suresi 1 ila 9. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.